0: صحفي تغطيه الجيش. مره زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد انت يا زلمه تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر، انت صحفي مقابر؟ بتمر اشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر اشهر ثانيه وهجمات مستوطنين، بتمر اشهر دبابات واقتحام مخيمات وما الى ذلك، فبطل في مساحه لاي شيء جميل انه اصلا ينحكى. هذا التغير اللي صار.
1: عميد شهاده التلفزيون العربي،
0: الواحد حس حاله بيغطي بمأساة ما بتنتهي. زمان كانت الأمور متذبذبة، خليني أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة، يوم موت يوم ميلاد. اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس إنه في مأساة متواصلة. إذا بدي أرجع لمقترحات تقاريري قبل 7 سنين 6 سنين 5 سنين، كان كل شهر في إشي جميل، إشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، إشي له علاقة بالحياة ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الأمور عن الشاشة. اليوم مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة، لأنه ما ضلش يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال. صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. 4 مرات نجيت من الموت. بحس انه يعني بصير تخيل شو لو كنت انا واقف. يعني ما بحب اشوفه تحديدا هون. اكثر شيء مؤثر بالنسبه لي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في اطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتاكد 100%، ورجعوا كمان مره كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة، وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقولك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
2: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
0: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
2: اشتباكات.
0: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش اني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك انا بفهم المهنه.
3: الخلفيه ايضا عشرات النازحين بداوا بالخروج.
4: اصابه مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
0: بعد تجربه اصابه زميل المصور ربيع منير ببلده قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياه بالنسبه لي لما اجى رصاص في جسده خلاص. يعني فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك، يعني تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
5: يلا شباب خلينا نساعده،
6: بس نزل هاي كتير يوم.
0: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني إنه من كل قلبي إنه راح ربيع، يعني إنه ما ضلش شيء بالدنيا، إنه كيف ربيع يعني وكأ، يعني معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما تصاب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
7: أنا حسيت البطن فات، رصاصة فاتت. طيب في إشي تاني بوجهي انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا. يعني
0: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك. انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع، وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بسلاح واقفين من الكلب الاليه واشروا عليه، هو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك. أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت يدي وصرت أصرخ.

0: بس صحافي عتو نعيم، حافظ من كلمة عتو نعيم بالعبري صحافي، عتو نعيم عتو نعيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا النار علي، خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت عربية وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك؟
1: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن باللي موجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
0: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. اصبح اليوم الخطر الاكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربه من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديديه، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فانت ما بتعرف وين ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك او يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبه لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين او جيش احتلال، حتى خلال التغطيه المباشره انا كثير بتلفت لورا، انه بحس انه ممكن راح انضرب باي طريقه، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له،
2: عم يدش حدا على العربي،
0: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلة منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهاي الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا، مسلحين وعندهم، بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية بديش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين، وبدهم يقتلوا الجيش، وبدهم يقتلوا الإسرائيليين، وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء لا يفوا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا، وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داعش تصل.

0: صورة المستوطن المجرم. ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار المستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف. أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
1: لا مدرخة،
0: بتضفي الأمور صعبة جدا جدا، ضفي فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها، بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن أعذبهم أكثر؟ هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها. إنه خلاص أكثر من 3.5 مليون فلسطيني بيعيشوا في الضفة الغربية، ولا عمر شملتهم هدنة، فيش هدنة لهم.
2: Head-on collision between a passenger train and a freight train, claiming the lives of scores of people. As allegations of safety failures and missing evidence mount, anger across Greece rises, and a parent mourning his son takes center stage in the battle to hold those responsible to account. Witness the Tembi 57, a father's fight on Al Jazeera.
3: There are no airports nearby, and all the roads leading to this part of the country are impassable right now.
4: The reason why all of this is so valuable for the drug traffickers is that it has a direct access to the river and from here to the port. From here they take the drugs to the ships. Just a cigarette and a few matches, you can set fire to the bush and the twigs that are everywhere here.
5: A lot of people have been wearing masks on their faces, saying, "We are all Evo Morales. We are all you."
6: On Counting the Cost, the race for AI dominance is on. The US leads, but China is rapidly closing the gap. The winner could supercharge its economy, gain a military advantage, and reshape cybersecurity. With the stakes this high, can either side afford to lose? Counting the Cost on Al Jazeera.
7: It's been another frustrating morning for migrants trying to cross the channel to England. They've heard rumours the French police have seized and slashed the inflatable boat that was supposed to take them. They're playing cat and mouse with the police, Brigitte Duen-Rubczynski tells me. She's one of dozens of volunteers patrolling the coast, helping migrants with food and water. With increased patrols around Calais, which is closest to England, smugglers are operating further south.
8: So as the policing of the French coast intensifies, the smugglers are changing their tactics. According to the local NGOs, migrants are not being put off from crossing the English Channel. They're just taking greater risks.